قصة صاحب بيبي اور غلام فيلم اللي هو آشا بھوسلے نے سرزدين لور سم كان شكيل بدايوني اللو ينصري كان هيمنت كمار.

فيلم لو قلت لك مستنج جو بيك داخل سنجي شرانغي كالا بازار فيلم لو محمد رفيني سنتات لور سوم كان ان بين شيليندرو يا لو يانستريك كان ان بين اس دي برمان ناشي اكاش واني ليدي شوين جيك تاين يمي چوتو چونجي سن پیچارو كاستا انسي اتي چين داخل زاد كان اتكريم اومان سنتاتين دلنجي شرانغي اتكريم اكاستون چيك نان سوم گياش نغا پاسان جسلا فلين